يظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها.